ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعه.
3: اكيد ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمه التوصيل، يعني بلزم الشرح زياده. يا عمي خلص، روحي تنزورهم فيش اسهل من هيك، بنوفر احلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب، عم بلبل حفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر اف ام احلى صباح من فجر اف ام.

أهلا بكم مشاهدينا متابعينا مستمعينا، يسعد صباحكم في جولة جديدة متجددة كل يوم سبت مع برنامجنا يلا نصبح. أهلا صباحات لكل الناس اللي صبحت معانا في هاليوم المشترك من خلال شاشة تلفزيون الفجر وفجر أف أم ومنصات التواصل الاجتماعي. يسعد صباحكم وين ما كنتوا بهالأجواء الجميلة جدا. ودائما أنا دائما بصبح وبقول لا صباح لمين؟ للمتفائلين لا للمتشائلين. أحلى الصباحات للناس اللي بتحب الحياة، بتحب الطاقة الإيجابية، ويوم مشرك بوجودكم. سيكون اليوم مشاهدين متابعينا في هذه الأجواء يلا نصبح جولة صباحية في صباحات جميلة، أمنيات تتمنوها لمن تحبون. أرسلوا الأمنيات والصباحات الجميلة والطاقة الإيجابية بعيدا عن الغم والهم، خلينا نفرح ونعطي مساحة للطاقة الإيجابية لنصف ساعة من الآن حتى الساعة 10:30 صباحي هذا اليوم السبت المشرك. دائما بوجودكم صباح الخير لكل الناس، لكل الأحبة، لكل من يشاهدنا ويتابعنا، ونستنى دائما صباحاتكم الأجمل والأحلى اللي انتم عنوانها. كمان أنا في هذا الصباح بدي سيكون برفقتي عائلتي في هذا الصباح في برنامجي يلا نصبح برعاية دائما مفروشات أبو صلاح. مفروشات أبو صلاح الأول في فلسطين. مشاهدينا ومتابعينا في هذا الصباح المشتق دائما نتمنى أن تكونوا بخير، سيكون برفقتي مشاهدينا ومتابعينا في هذا الصباح في الكنترول أنوار الحج حمد، وفي الإخراج فادي بدير، وأيضا صباحات للمتواجدين حاليا ميرفت عياط وغدير الشوربجي. ومني أنا متصل عناني في الإعداد التقديم يسعد صباحكم، خليكم معنا بهالأجواء والصباحات الجميلة مشاهدينا ومتابعينا. يلا تعالوا على 0926 8 4 9، شاركونا بالاتصال أو برسائلكم على الفيسبوك. صباحات جميلة وأمنيات تتحقق في هذا اليوم، أنتم أجملوا، اجعلوا أيامكم جميلة وعيشوا الحياة كما هي، لا تتغير إلا إذا أنت قمت بتغييرها إلى الأفضل. صباحكم جميل ويلا أتحفونا بصباحاتكم الجميلة. يسعد صباحكم.

إذن هذا البرنامج يلا نصبح كل يوم سبت من الساعة 10 وحتى 10:30 برعاية مفروشات أبو صلاح الأول في فلسطين في عالم المفروشات. ولسه العروض مكملين، اللي عنده طالب توجيهي طبعا بإمكانك تشتري أثاث بيتك وتبلش الدفعة في بداية السنة الجاي. وكمان نتمنى لكم من أسرة دائما مفروشات أبو صلاح النجاح والتوفيق بإذن الله. وكل واحد عنده توجيهي بإمكانه يأخذ كنب بدون دفعة أولى، بيأخذ طقم كنب بدون دفعة أولى، أي طقم كنب بدون دفعة أولى. وكمان صباح جميل لصالح أبو صلاح، صباح الخير يا صالح، صباح الورد والفل والياسمين. كمان تحية للمدير العام، ولو أنه يعني كتير طويل طويل طويل، كل التحية له، زيكو ملك الزيكو، يعني أطول واحد في مفروشات أبو صلاح. يسعد صباحك يا زيكو المدير العام، كان يعني لقب كبير جدا حلو، بستاهل زيكو. طيب كمان عبود أبو صلاح المتواجد في الصين، اوعى ترجع لنا عينك صغار يا عبود، يسعد صباحك ونتمنى لك التوفيق ورحلة مفروشات جديدة إلى أبو صلاح للصيف 2026. كمان صباحات متميزة كمان لحازم عنتر أبو الريس، يسعد صباحك من فلسطين إلى تركيا أينما كنت، وفي فلسطين دائما أهلنا في زيتا، دمت بخير يا أبو الريس، وتحياتنا إليك واللقاء قادم وقريب بإذن الله. اشتقنا لك يا أبو الريس، أحلى أبو الريس في الدنيا. يسعد صباحك يا أبو الريس ودمت بخير. طبعا هو رئيس الجالية الفلسطينية سابقا في تركيا، كل التحية لك، وهو رجل المهمات الصعبة والتواصل الفلسطيني التركي. يسعد صباحك ودمت بخير أبو الريس. صباح الخير كمان مرة لصالح أبو صلاح، عبود أبو صلاح في الصين، وزيكو المدير العام، وأبو الريس، وكمان لصديقي حمودي أبو صلاح، ولطاقم أسرة مفروشات أبو صلاح في قلقيلية وفي طول كرم، دمتم بخير وصباحكم جميل. يسعد صباحكم. كمان الصباحات مهمة جدا في هذا الصباح. يسعد صباحك الحبيب والغالي بسام فريج ووسام فريج، يسعد صباحكم دمتم بخير، وأحلى الصباحات لكم أصدقائي الغاليين، دمتم بخير بسام فريج ووسام فريج، الصديق والأصدقاء المميزين دائما، دمتم ودامت شويكة ودامت أهلة ودامت طول كرم حلو بناسها. كمان مشاهدينا ومتابعينا اليوم الصباحات مكتملة بوجودكم، أنا بقول صباح الخير لكل الناس اللي بنحبها وبتحبنا. واليوم عن جد يعني أنا اليوم في برنامجنا يلا نصبح بحب أصبح على أمين عام، أمين قنديل أمين عام أو مدير عام هيئة المعابر في أريحة، كل تحية لك أمين قنديل، دمت بخير إليك وطاقم المعابر، وأبارك لك تخرج ابنك من جامعة بير زيت محمود في الإدارة العامة، نتمنى له التوفيق في الحياة القادمة. صباح الخير ومبارك لك ولكل الخريجين ولابنك محمود، الإدارة عامة جديدة إن شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق وألف ألف مبارك، دمت رائعا ومميزا الأخ والصديق والحبيب أمين قنديل مدير عام هيئة المعابر الفلسطينية. يسعد صباحك ومبارك لمحمود، دمت بخير. كمان مشاهدينا متابعينا الصباحات لا تكتمل إلا بوجودكم. كمان ناصر حسون أبو كرم، يسعد صباحك إلك ولا طبعا أسرة كازيت حسونة ودينمو زيتها الرائعين المميزين، صباح الخير إلك ولا كرم ولا أسرتك ولا عائلتك ولا كل الطواقم العاملة في دينمو زيتها وأيضا كازيت حسونة، دمت بخير وصباحك جميل. يعني أنا دائما بتفائل فيك يا أبو كرم، وخاصة أنت الكرم وعنوان للكرم. يسعد صباحك رجل العطاء والخير ودائما الابتسامة الحاضرة. كمان مشاهدينا ومتابعينا طبعا احنا دائما مميزين بوجود الناس الطيبه. كمان احلى الصباحات للحبيب مروان ملحم، رئيس ملتقى جمعيه ملتقى رجال الاعمال في طول كرم، كل التحيه لك يا مروان، دمت بخير، وانا اعلم كم انت تحب الوطن وتحب العطاء وتحب الخير للغير. يسعد صباحك واتمنى لك التوفيق في حياتك، ودائما انت عنوان مهم في طول كرم، لانك دائما عنوان لأن تكون للخير عنوان. يسعد صباحك إلك ولأسرتك ولأسرة شركة إنكو كاملا، كل الأفراد العاملين، يسعد صباحكم دمتم بخير ويعطيكم العافية. صباح الخير يا مروان إلك وللملتقى جميعا فردا فردا.
وأيضا مشاهدين متابعين برنامجنا يلا نصبح من هنا إلى قطر إلى الزميل عماد بلعاوي أبو عمار. يسعد صباحك أبو عمار. برنامجنا يلا نصبح من فلسطين إلى قطر دمت بخير إلى كل عائلتك. هذا الصباح المباشر لك ولأهلنا في قطر دمت بخير وحفظكم الله ورعاكم وإن شاء الله نراك قريبا. يسعد صباحك. كمان صباح لزميلنا أبو إبراهيم ماجد بلعاوي من فلسطين من بلعة مسقط رأسك وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. نتمنى لك التوفيق دائما لك ولابنك ولعائلتك بألف خير. يسعد صباحك ببرنامجنا يلا نصبح من فلسطين العاصمة القدس دائما ومن طول كرم من كل محافظة الوطن إليك صباح الخير أيها الرجل الطيب والرائع دائما. طيب نكمل معكم مشاهدين ومتابعين في هذه الأجواء المميزة. كمان صباحات أحمد عبد السلام شواري بيقول صباح معطر بذكر الله صباح الخير صباح التفاؤل والأمل. دائما نقول نعم صباح الخير. أشكرك أحمد عبد السلام شواري بدمت بخير وصباح معطر بذكر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دائما وأبدا. فريد الجيوسي أسعد الله صباحكم كل خير بقول صباح المحبة والأمل لأهلنا في فلسطين وصباح خاص لمدينة طول كرم العزيزة ولقرية كور ولكل قرية ومدينة ومخيم فلسطيني وصباح الوفاء لأهلنا الفلسطينيين في كل أنحاء العالم الذين يحملون فلسطين في قلوبهم أينما كانوا. نسأل الله أن يحفظ فلسطين وأهلها وأن يجمع شمل شعبه على الخير وأن يديم الأمن والسلام والفرج القريب مع خالص المحبة والتقدير. متابعكم الدائم فريد جيوسي من السويد. يسعد صباحك يا فريد دمت بخير وألف خير. أشكرك على هالكلمات الرائعة جدا وفلسطين بتحب أهلها وكل التحية لأنها في كل مكان في العالم وفي السويد ولحبيبنا فريد الجيوسي من كل أرجاء العالم كل فلسطيني وين موجود. يسعد صباحك وثقوا أن الوطن بخير وأنتم بخير وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا بإذن الله تعالى. شكرا لك يا فريد الجيوسي من السويد ولأهلك في كور وقريتك في كور كمان. طيب والفرج قريب أكيد أكيد. كل التحية لأسرنا البواسل الأبطال وإن شاء الله ربنا يفرج كربكم وكرب الأسرة جميعا بإذن الله تعالى. هذه دعواتنا دائما. معتز بلعاوي أبو كريم بقول يسعد صباحكم جميعا من معتز بلعاوي أبو كريم. صباح الخير يا أبو كريم ودمت بخير يا معتز بلعاوي أبو كريم منور منور دائما. يزن السمن صباح الخير من قلب الخليل المنطقة الجنوبية. صباحك يا يزن امبارح كنت في الخليل عندكم يعني في الملعب. ونذكر مشاهدين ومتابعينا كمان يعني كمان بدنا نذكركم مشاهدين ومتابعينا أيضا في أمر مهم جدا كمان. يعني احنا دائما أنا بحب أصبي على زميلنا فادي إدريس حامد إدريس وحمادة إدريس من مدينة الخليل. يسعد صباحكم دمتم بخير. وإحنا من برنامجنا يلا نصبح من كل غدا الأحد سنكون وإياكم في مدينة الخليل في استاد الحسين بن علي لحضور نهائي كأس العالم والراعي الإعلامي الحصري تلفزيون الفجر لبث نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين على أكبر شاشة في فلسطين راح تكون على استاد الحسين بن علي. طبعا الدخول إلى الملعب مجانا هناك قسم خاص للفي اي بي وأيضا قسم خاص للعائلات والجمهور. وأيضا هي الشاشة 108 متر راح تكون الشاشة 108 متر راح تكون الشاشة وبالتالي المشاهدة ممتعة لا مناص. كل التحية ليزن وحمادة وأيضا كل التحية لكم مشاهدين ومتابعينا لأهلنا في مدينة الخليل. الدعوة لكم للحضور فعاليات نهائي كأس العالم على أرض مدينة الخليل وعلى استاد الحسين غدا ويبدأ الدخول الساعة 8 مساء. أهلا وسهلا فيكم. وطبعا بالتنظيم شركة مافي للحلول التسويقية بالإضافة أيضا برعاية بلدية الخليل. كل تحية لرئيس البلدية المهندس يوسف الجعبري وأيضا طبعا حصريا الإعلامية والرعاية الإعلامية لتلفزيون الفجر رح نكون وياكم إن شاء الله هناك في مدينة الخليل يوم غد بإذن الله تعالى. يسعد صباحكم لأهلنا في الخليل من طول كرم ولا يزن السماء لكل للناس كلها الرائعة مدينة الخليل أهلنا في الخليل في كل مكان. دعوة للحضور هذا اللقاء المهم جدا وشكرا لكل الرعاة لهذه المباراة من مدينة الخليل. دمتم بخير ويسعد صباحكم. تحية كمان مرة لحمادة وفادي إدريس وكمان للحج حامد. أكبر تحية كبيرة جدا للحج حامد إن شاء الله بنشوفك قريبا ويسعد صباحكم جميعا من طول كرم إلى قلب الخليل وغدا اللقاء.
طبعا كمان تحية وصباح جميل جدا من صالح أبو صلاح إلى صديقنا قيس عوض رئيس الغرفة التجارية. صباحك قيس عوض رئيس الغرفة التجارية وأيضا المتواضع، مسمينه المتواضع وفعلا هو متواضع على كده. كل أعضاء الغرفة التجارية كل تحية لكم، دمتم بخير وصباح جميل دائما لقيس عوض. كمان مشاهدينا ومتابعينا، دائما الصباحات لا تكتمل إلا بوجودكم ودائما العنوان الأبرز. هذا البرنامج دائما برعاية مفروشات أبو صلاح. لحقوا حالكم، أي طقم كان بإمكانك تأخذه بدون دفعة أولى للي عنده توجيهي. منيرة متمة بقول من رئيسة الجمعية الأستاذة إلهام دياب جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد، بقول طيب بقول اسم وعنوان والحمد لله إلى طاقم تلفزيون الفجر الجديد ومتقاعدين الغاليين وبرنامج يلا نصبح والغالي منتصر العناني. الصباح لا يتغير ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل، عطر الله صباحكم برضا. اللهم الأمن والأمان وربي يحفظ الجميع، آمين يا رب العالمين. شكرا لك منيرة بتمام ولرئيسة الجمعية الأستاذ إلهام ذياب ولكل المتقاعدين، الله يعطيهم الصحة والعافية يا رب آمين. عثمان أبو سعدية أبو صالح، يسعد صباحك أستاذنا الكبير والغالي منتصر، بحب أصب على أهلي في مخيم نور شمس وبحب أصب عمي الغالي أبو براء شرفة. يسعد صباحكم إلى كل أهلك في مخيم نور شمس ومخيم طول كرم وكل المخيمات الفصلية مخيم جنين، وربنا العودة قادمة لا محالة والفرج قريب بإذن الله تعالى. إذن مشاهدين ومتابعين، يسعد صباحك يا عثمان أبو سعدية أبو صالح. سعدي أبو عريش، أوه صباحك عسل، اشتكنا لك والله يا منتصر. سعدي أبو حري أبو عريش، صباح الورد والفل والياسمين. سعدي أبو عريش، صباح الورد والفل والياسمين إلى كل أهلنا في حلحول ولآل أبو عريش ولكل الناس. والله أيام أيام أنا اشتكت لك يا سعدي أبو عريش من حلحول. صباح الورد والفل والياسمين إلى كل عائلتك ولأهلك ولكل الناس طيب وأهلنا في حلحول فردا فردا وعائلاتها، دمتوا بخير وأحلى صباح وإن شاء الله اللقاء قريب يا سعدي أحلى سعدي في الدنيا. يسعد صباحك، بس بدنا عجل تتذكر العجل بمناسبة الفوز اتحاد حلحول الرياضي. يسعد صباحك يا سعدي وإن شاء الله تضل السعد عنوانك يا حبيب. شكرا لك. معتز بلعاوي أبو كرام بقول صباح الخير للجميع من معتز بلعاوي أبو كريم. يسعد صباحك دائما أينما كنت ولك ولكل المحبين دائما، ويسعد صباحك وصباح الورد والفل ياسمين. هون أنا بحبش أحكي بأخبار لكن فعلا أنا بقول شغلة مهمة جدا، إحنا عشان يكون عندنا أمل وتفاؤل، ياريت يعني للمتعثرين اللي مش قادرين يدفعوا ومش رح يهربوا يا جماعة الخير، حكومتنا لكل الناس والجهات المسؤولة عطفا ولطفا، المتعثرين عليهم أوامر حبس هم رح يشتغلوا الله يفرج عليهم ورح يسدوا اللي عليهم، لكن الوضع هو مأساوي على الجميع. فياريت رفقا ورحمة بهؤلاء وإن شاء الله القادم أجمل إن شاء الله، والله يفرج على الجميع. وأكيد الكل ما رح يتهرب، رح يسد الديون اللي عليه أكيد أكيد ما في نقاش. الله يفرج على الجميع وربنا طبعا توقف هاي أوامر الحبس حتى يأتي الفرج وإن شاء الله الكل رح يسد الديون اللي عليه، يعني ما في واحد متهرب، لكن والله رأفة لأنه الوضع مأساوي وكارثي، لكن ربنا كبير والأمل بالله كبير جدا وإن شاء الله ربنا يفرج على الجميع. كل التحية لأنه شكوى من مواطن بيقول أوامر الحبس يا ريت تكون تتوقف حتى نشتغل ونعوض وراح نسد كل اللي علينا، هذا لأنه مش في إيدنا لأنه هيك قدرنا وإن شاء الله ربنا طبعا يفرج على الجميع. آمين يا رب العالمين. محمد علي بيقول والله سبك السيد سمحة، يسعد صباحكم ويسعد صباح المستمعين ويسعد صباح طول كرم الغالية وعلى ناسها كمان وعلى ناسها كمان. أهلا وسهلا بالحبايب. طيب أهلا وسهلا بالحبايب محمد علي مدير المبيعات في شركة سنوبر، وسهلا بالحبايب 48 أكيد بنوروا طول كرم. أهلا وسهلا فيهم طول كرم، إن شاء الله طول كرم بتضل منوره. بحب أصب على طاقم مبيعات سنوبر سلطات الغذائية من محمد علي مدير المبيعات رجال الميدان. ويسعد صباح مدير الغالي معتصم علام معتصم علان أبو يامن، يسعد صباحك يا أبو يامن. لا ننسى أخونا وحبيبنا أبو محمد الغالي صمام الأمام عاش العناني، عشت يا محمد علي، يسعدك ويسعد صباحك ودمت بخير. يسعد صباحك إلك ولأبو يامن ولكل الشباب الطاقم الرائعين المميزين اللي في شركة سنوبر، يكفينا شركة وطنية دائما، شركة وطنية بامتياز.
كمان من مفروشات أبو صلاح منبارك لكل الأرسان اللي اختاروا مفروشات أبو صلاح بفرعين في طول كرم وقلقيلية. وإخواننا في الداخل الخط الأخضر لهم أسعار خاصة. أهلا وسهلا فيكم أهلنا في الداخل الفلسطيني. مفروشات أبو صلاح بستناكم في قلقيلية وفي طول كرم. دمتم بخير وانتم الرئة المكملة للوطن. وطول كرم تفتح ذراعيها لتقول لكم أهلا وسهلا بكم. دمتم بخير وصباحكم جميل. أهلا من الداخل الفلسطيني على مفروشات أبو صلاح. كمان صباح الخير لشركة ابن خلدون للطباعة على رأسهم عنان وسعد وعبادة البدوي. شركة ابن خلدون للطباعة دائما بتتمنى لكم التوفيق وتقولكم أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك يا عنان ويا سعد ويا عبادة البدوي. دمتم بخير إلى كل عائلتك وعائلاتكم وطاقم وأسرة شركة ابن خلدون للطباعة. دمتم بخير وصباحكم جميل بس بعيدا عن علي عوض. يسعد صباحك يا علي عوض. يا سلام جماعة الخير والفطور صلنا سليم يقول بدنا فطور. والله علي عوض بضحك علي وعبادة بضحك علي والله ما نعرف شو نعمل. كل مرة منقول ما بتزبط. صباح الخير يا عبادة. هو أنت يا عبادة السبب. صباحك ورد وصباحك فطور بستنى على قائمة الانتظار. طيب كمان صباح بقول محمد أبو طاحون صباح الخير من تلفزيون الفجر. أوه أبو طاحون ملك أبو طاحون. صباح الخير أبو طاحون يا عيني عليك يا أبو طاحون. صباح الورد والفل والياسمين إلك. أحلى يعني أحلى واحد في البث يعني أحسن من هالواحد بس بديش أقول مين هو يعني أنت أحسن منه على البث أنا متأكد. أبو طاحون أنا عارف هسه انبسطت وقعد تضحك بعرف وعارف عن مين بحكي. طيب يسعد صباحك إلى كل اللي حكيت عنه. طيب طيب ميسون طعمي بتقول صباح الخيرات والمسرات. صباح الخير والمسرات. صباحنا مختلف مع اقتراب إعلان نتائج التوجيهي وأحب أن أوجه رسالة لكل أب وأم. تقبل النتيجة بروح طيبة ونفس راضية فالمعدل ليس نهاية الحياة ولا هو المقياس الحقيقي لقيمة الإنسان أو نجاحه. لا تضيعوا فرحة أبنائكم بسبب رقم وكونوا لهم السند والداعم الدائم. من الضروري أن يصبح الجميع ليس من الضروري أن يصبح الجميع أطباء أو مهندسين فلكل إنسان طريق ولكل مهنة قيمتها ورسالتها والنجاح الحقيقي هو أن يجد الإنسان المكان الذي يبدع فيه. ألف مبروك للناجحين سلفا وربنا يعوض ويكتب الخير لمن لم يحالف الحظ. هذه المرة في الحياة مليئة بالفرص وما عند الله خير وأبقى. شكرا لك يا ميسون طعم على الكلمات. وفعلا مش نهاية الحياة والتوجيه يعني المعدل هو مجرد رقم والإبداع هو صنع الإنسان والميدان هو الحكم. يسعد صباحك أشكرك على الكلمات الطيبة يا ميسون. كمان من الصباحات الحلوة اللي كانت توصلنا ألا إسكافي. صباح الخير صباح الخير والتفاؤل والسعادة. صباح الخير يا ألا إسكافي. يا ريت كل بس يمكن إسكافي الخليل يمكن أكيد ألا إسكافي من مدينة الخليل أو من وين مكان. يسعد صباحك شكرا لك ويسعد صباحك والخير والتفاؤل دائما إحنا عنواننا. لن ننكسل لن ننهزم سنبقى نتحدى والتفاؤل عنواننا. لا مكان للمتشائلين بيننا. إحنا التفاؤل دائم شو مكان يكون. صباحك خير يا ألا إسكافي من وين ما كنتي. عبادة البدوي كمان مرة يسعد صباحكم جميعا. أيهم ياسين أعطيني التحية لمحمد ياسين ومحمد ياسين. يسعد صباحك يا أيهم صباح الخير لمحمد ياسين ولا والدته أم محمد ياسين والعمته اللي هي أمي أم جمال العناني ولا أسرة دار ياسين جميعا فردا فردا. دمتوا بخير ولا أيمن ياسين كمان. صباح الورد والفل ياسمين دمتوا بخير وأحلى الصباحات. عثمان أبو سعدية بحب أصب على نسيبي أبو سند مصلح نسيبي أبو محمود عنبر. كل تحيات وكل تحيات تحيات أريحة وحيف ونسائب الغوالي. كل تحيات أهلنا لأهل زيتة. تحياتنا لك يا عثمان ونسيبك أبو سند مصلح وأبو محمود عنبر. وتحياتنا لأهلنا في أريحة مدينة القبر وحيف ونسائب الغوالي. كل تحيات لكم والأهلنا في زيتة دمتم بخير. يعني شوفوا الصباح كمان محمد الفار. والله العظيم أنا زهكانك يا محمد. امبارح كنت معي بالخليل ومن الصبح إلى المغرب وجاي تصب علي يا زلمة. حل عني يا زلمة مشان الله زهكتك. طيب بقول صباح الخير. شو طلع محمد الفار عقله في إيش؟ صبح عقله في معدته. طلع عقله في معدته زي هذاك الواحد. صباح الخير شو بدك تفطرنا أبونا؟ يعني أنا مش فاهم مش عارف يعني أنت الفار شو بدنا نفطرك؟ الباقي عندكم مش راح أكون. صباح الخير يا محمد الفار. صاير زي هذاك الواحد بعرف شيء يعني.
طيب صباح الورد والفل والياسمين ولأسرة تلفزيون الفجر الجديد. صباح الورد والفل والياسمين، دمتم بخير لكل الناس اللي بنحبها وبنعرفها. طيب خليكم معنا بالأجواء مشاهدينا ومتابعينا مع برنامجنا يلا نصبح، وأحلى الصباحات وما شاء الله الطاقة الإيجابية اليوم عنوان. خليكم معنا ونكمل معكم يلا نصبح. صباح الخير.

0: إذن أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية ببرنامجنا يلا نصبح أهل الصباحات دائما مستمرة. وزي ما حكينا الطاقة الإيجابية هي عنواننا، لن نتوقف لن ننكسر، سنبقى نتحدى وسنواصل، والتفاؤل عنواننا، والمساحة دائما هو الأمل بالله، لا يمكن أن نستسلم. صباحكم تفاؤل كمان مرة من برنامجنا يلا نصبح، ودائما برعاية مفروشات أبو صلاح. صباح الخير كمان مرة لحبيبنا الغالي حازم عنطر أبو الريس، يسعد صباحك والله، اشتقت لك يا حبيب. من فلسطين إلى تركيا إلى زيتا مسقط رأسه، يسعد صباحك يا أبو الريس، والله إنك ملك وحياة الله نفتخر فيك وين ما كنت. وكمان معك مؤيد بدران كمان، صباح الورد والفل ياسمين ولكل أهلك والعيلة والشباب الطيبة وين ما كنتوا في تركيا، يسعد صباحكم وأنا دائما بتفائل فيكم. أحلى الصباحات إلك ولعائلتك، صباح الورد والفل ياسمين، وبعيدا عن صالح أبو صلاح يا أبو الريس، أحلى صباح إلك، دمت بخير ويا رب دائما الخير لك ولكل الشعب الفلسطيني. وزي ما حكينا يا أبو الريس دائما التفاؤل عنواننا، لن ننكسر لن نستسلم، سنبقى والبقاء هو عنواننا. يسعد صباحك وصباح البقاء والتحدي وصباح الابتسامة يا أبو الريس. كمان مكملين معكم بالصباحات الحلوة مشاهدين ومتابعينا. كمان أنا كمان بحب أصبح في برنامجنا يلا نصبح إلى بنت العم وعائلتي رانا ورندا ورانا ولعائلة العناني كاملة فردا فردا، وأزواجهم وأولادهم وأحفادهم وعائلات حلحول العناني ومضي وشاهين وكل العائلات الطيبة أهلها من حلحول مدينة الأصل. دمتم بخير وصباحكم جميل، أتمنى لكم التوفيق وصباح مشرق دائما، والأخبار السارة تعم البلاد، ودائما أتمنى أن تكون الأمل بالله هو الحاضر بيننا دائما ليكون القادم أجمل وأجمل. تحياتنا لك يا بنت العم ريما عدنان، دمت بخير وصباحك ورد وفل ياسمين وعطاء دائم لا يتوقف. كمان مشاهدين ومتابعين مكملين معكم في هذه الأجواء وهذه الصباحات المميزة اللي احنا بنكون دائما عنواننا تكونوا انتوا مميزين وسعيدين. صباح الورد والفل والياسمين كمان، يعني كمان صباح مميز كمان مشاهدين ومتابعين من برنامجنا يلا نصبح إلى الزميل الرائع جدا في شركة غرغور التجارية في من طول كرم إلى بيت ساحور، فرع بيت ساحور، داليا رشماوي، إليك ولعائلتك كل الصباحات الجميلة، أتمنى لك عيدا سعيدا وموفقا بإذن الله تعالى، ودمتي بخير، وإليك ولكل الناس اللي بتحبيهم أمنيات الصباح أن يكون دائما الأمل هو العنوان، وأيضا إن شاء الله السعادة تفرش الطرق بالحب والود والأشياء الجميلة التي ننتظرها دائما، أمنيات تتحقق ودائما يسعد صباحك إليك ولعائلتك من طول كرم لبيت صحور لشركة غربول التجارية ولكل الطواقم، يسعد صباحك. كمان الصباحات مميزة ليندا أنس صباح، بكل صباح الخير، صباح الخير يا أنس، أحلى أنس. ليندا شكري بتقول صباح الخير من ليندا لأختها رندا في الدنمارك، صباح الخير من ليندا لأختها رندا في الدنمارك، حلو هيك جاي، يسعد صباحك وإن شاء الله يوصل الصباح لأهلنا في الدنمارك، أهلنا الفلسطينيين وين ما كنتوا يسعد صباحكم بهالصباح الجميل والمشرق دائما بوجودكم. أحلى الصباحات نتمناها إلكم دائما في برنامجنا يلا نصبح، ودائما العنوان الأبرز لكم. ليندا شكري صباح الخير إليك ولأختك رندا في الدنمارك ولأهلنا في كل الدنمارك كمان فلسطينيين، صباح الخير من ليندا إلى رندا بالدنمارك، هاي حكيناها كمان مرة مديتها، صباح الخير، يسأل صباحك مديتها ثلاث مرات خلاص وصلت. صباح الخير لأبو العبد وللجميع، صباح الخير لأم العبد ولأبو العبد من ليندا شكري، يسعد صباحك إليك ولأبو العبد وأم العبد ولأختك رندا في الدنمارك، صباحكم وإحنا هيك بدنا إياكم تكون دائما متفائلين وسعيدين لا تتوقفوا. كمان مشاهدين ومتابعين من مفروشات أبو صلاح، قبل ما ننهي جولتنا اليوم نقول عرض خاص من مفروشات أبو صلاح للي عنده توجيهي، بإمكانك تشتري كل شيء أثاثك والدفعة تبلش، اللي عنده توجيهي تبلش في بداية سنة 2027. وكمان أي واحد أي واحد بإمكانه يشتري طقم اللي عنده توجيه يشتري طقم كنب بدون دفعة أولى كمان بدون دفعة أولى. نتمنى لكم التوفيق وصباح جميل، ونتمنى من أسرة مفروشات أبو صلاح راعي البرنامج يلا نصبح النجاح والتوفيق إن شاء الله والعلامات المميزة، وربنا يوفقكم في طريقكم إلى الحياة الجديدة بإذن الله، وإن شاء الله نسمع متفوقين من مدينة طول كرم ونكون معاكم بالفرح والسعادة لإنجاز وتعب رغم كل الظروف الصعبة. إحنا بنتحدث دائما عن التحدي، وحكينا التحدي والبقاء رغم الظروف. أبنائنا في التوجيه عاشوا سنة من التعب والإرهاق، وكمان كما قلنا من التغيير بين الفينة والأخرى، ولكن إن شاء الله الحمد لله تنجحوا وتبيض وجهنا ويكون الله لا عقلت اختياريات، الله لا يضيع لكم تعب، الله لا يضيع لكم تعب إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا رب يا رب بالناجحين. لا تنسوا مفروشات أبو صلاح، العرض اللي عنده توجيه بإمكانه أثث بيته بالكامل ويبلش دفع بال 2027، وكمان اللي عنده توجيه بإمكانه يأخذ طقم كنب أي طقم كنب بدون دفعة أولى. يسعد صباحك يا صالح، والله عروض بتخوف عند مفروشات أبو صالح. أبو صلاح من بفرعي في طول كرم مفترق ذنابي وفي قلقيلة الشارع الرئيسي مجمع السيد. يسعد صباحك يا صالح. كمان زينة الطويل شو بتقول؟ صباح الخير من أبو يامن طويل. يسعد صباحك يا زينة، وتحياتنا لأبو يامن طويل، ولإلك يا زينة الطويل صباح الورد والفل ياسمين لأبو يامن، دمت بخير يا أبو يامن، أحلى الصباحات. رندا شكرا بتقول صباح الخير أبو العبد، أحلى تحيات لأجدع ناس، صباح الخير والفل والياسمين لأجدع ناس، دائما شعبنا دائما أجدع ناس رغم كل الظروف يستطيع أن يكون ويكون ويكسر المستحيل ليكون الممكن دائما. يسعد صباحك يا رندا ولأجدع ناس وين مكان. طيب زينة الطويل بتقول صباح الخير من أبو يامن الطويل، حكيناها يا زينة هاي ردينا حكيناها من وين من وين. على كل حال يسعد صباحك إلك ولا أبو يامن الطويل، دمتم وإن شاء الله يكون طويل العمر إلكم وإلو لكل الناس. دائما يسعد صباحكم مشاهدين متابعينا، دمتم بخير ودائما إحنا معاكم على الحلوة والمرة كما يقال. منقول صباح الخير لكل الناس، شكرا لكل الناس اللي شاركتنا بالصباحات الجميلة على مدار نصف ساعة من برنامجنا يلا نصبح. شكرا لكم جميعا، شكرا لزميلتي في الكنترول أنوار الحج حمد، وفي الإخراج فادي بدير، ونشوف يعني نقرأ آخر صباح لأنه ودولنا يا بدناش نضيعه حرام. رندا شكري بتقول كمان مرة أبو العبد فيه، حدا ما بيعرف أبو العبد مرة ركب التاكسي وحكيت له بدي أروح عند دار أبو العبد، قال لي صاحب التاكسي يا أختي نص البلد أبو العبد. يسعد صباحك ونص البلد يا أبو العبد، شكرا لك يا أبو العبد، شكرا لك يا رندا شكري. يسعد صباحكم، شكرا لزملائي، شكرا لكل مشاهدين ومتابعينا واللي صبوا علينا وعطونا طاقة إيجابية وتحفيز إيجابي، شكرا لكل مؤسساتنا تجارنا أصحاب البسطات لأهلنا من الداخل الفلسطيني من كل الوطن. يسعد صباحكم من هنا إلى السماء. يسعد صباحكم، ألقاكم مشاهدين متابعينا يوم السبت المقبل في برنامجنا يلا نصبح برعاية مفروشات أبو صلاح الأول في فلسطين. هذه تحياتي في الإعداد التقديم منتصر عناني، ألقاكم عن محبتي والمسرة، إلى اللقاء مع أمنيات الأخبار السارة اليوم.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا،
2: فجر أفهم
1: أحلى صباح من فجر أفهم. كوميرشال بريك فجر اف ام.
3: خليك سمارت واربح اجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة واجهزة سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
1: فجر FM.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

نكهة تنبض بالمحبة. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر فم، أهلا بكم. مقترح قانون إسرائيلي يقضي بفرض غرامة مالية على كل من يحمل الجنسية الإسرائيلية ويصلح سيارته في مناطق الضفة الغربية. قناة كان تقول بأن الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من توسيع المستوطنات عقب تقارير عن مصادقة الكبينات على تخصيص 1,300,000,000 شيكل لإقامة تجمعات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. قوات الاحتلال تقدم الحجر الأصفر شرقي دير البلح وتحرم عائلات بأكملها من منازلها وأراضيها. مستوطنون يرفعون أعلام الاحتلال بعد الاستيلاء على مساكن للأهالي في قرية قريوت جنوب نابلس. الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى العديد من الدول منها السعودية والكويت وإسرائيل بسبب التوترات الشديدة. فيما أعلن جيش الاحتلال رسميا أن الولايات المتحدة ستعزز قواتها في المنطقة وسترسل طائرات إلى مطارات عسكرية إسرائيلية. أما في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أفهم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل، بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست يا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: سميورة عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين. أصبحت سميورة الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن، باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
4: فجر أف أم

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الأجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض حلا خارق نار حارق شد لا روحي شد شد لا روحي شد.

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: لأن حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان. لوجي لان هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

موجز لأهم الأخبار من تجرف. أم أهلا بكم. مصادر إعلامية تقول بأنباء أولية عن سقوط قتلى في صفوف الجنود الأمريكيين بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني ملاجئ الجنود في قاعدة موفق السلطي في الأردن. جيش الاحتلال ينفذ عملية نصف ضخمة شرقي خان يونس جنوبي القطاع. قناة كان العبرية تقول بأن الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من توسيع المستوطنات عقب تقارير عن مصادقة الكابينت على تخصيص 1,300,000,000 شيكل لإقامة تجمعات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. مستوطنون يرفعون أعلام الاحتلال بعد الاستيلاء على مساكن للأهالي في قرية قريوت جنوبي نابلس. الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى العديد من الدول في الشرق الأوسط منها السعودية والكويت والإسرائيل بسبب التوترات الشديدة. النفط يقفز 4% ويسجل أعلى مستوى له في أكثر من شهر.

0: أما في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.

0: نكملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعه.
3: اكيد ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمه التوصيل، يعني بلزم الشرح زياده. يا عمي خلص، روحي تنزورهم فيش اسهل من هيك، بنوفر احلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: سينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليك من فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من السفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
3: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنورة القدس عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: مجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. بنت الدلال عروستنا. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية.

0: سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضه، الماس

وإحسان. ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. 1 2 3

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: ليلي كملت فرحتنا فرحتنا
2: ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا
3: كان
2: غير.
3: يا مكان زيري بكان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب، عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زيري بكان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
4: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: 1 2 3 4. بلعب مع إني مش كلاي، ناكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي. كريسبي أيوب عالم تاني.
2: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي، بوب كورن، أجنحة، سمبوسك. كريسبي أيوب عالم تاني.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: هاي احمد جاهز؟
2: يلا بينا تاني

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: ما الذي يميز شراء حسنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: سينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: la, la, la, la, la, la.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الساعة الآن 13:00 بتوقيت فجر FM. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة، حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية، شداد، 042-439-217. 1, 2

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: علينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: مكه تنبض بالمحبه.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5,500 شيكل.
3: حكينا لكم بس ب 5,500 شيكل.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
1: فجر أف أم.

الساعة الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات

0: مجانا، وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: وإحساس. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو، احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام

0: خلي الموجة على هالموجة 9.4 فجر اف ام. فجر اف ام الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: حكينا لكم بس ب 5500 شيك.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: أحزان. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر FM

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: فجر FM.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-200
3: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضه،

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.

0: أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

0: السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.
1: يا حبيبي

كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2,

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: فجر أف أم

0: بالدقدها ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست ويا صبية. اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ساعة الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الوجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض حلا خارق نار حارق شد لا روحي شد شد لا روحي شد.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: هاي احمد جاز
2: يلا بينا
1: تاني

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.